0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: الرشيد FM

راديو رشيد، راديو رشيد لكل عاشق موسيقى، عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: المشق موتور،
4: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
3: المشق موتورز.
4: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
3: المشق موتورز.
4: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
5: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء، آني وانتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بالـ7:30 الصباح.
7: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: المشق موتور،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: المشق موتور.
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتور.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
5: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: وياساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: المشق ووتر،
5: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
4: الماشق موتورز.
5: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
4: المشق موتورز.
5: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: يوصل أكيد،
6: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
7: كلش سهلة.
6: أعلن.
7: أعلن. أعلن.
6: على الرشيد.
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: المشق موتور،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتور،
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتور.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن.

0: في أقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: المشق موتور
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتور.
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتور.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
5: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجاناً.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: ويوصل أكيد
6: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
7: كلش سهلة.
6: أعلن.
7: أعلن. أعلن.
6: على الرشيد.
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: المشق موتور،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.

0: تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفك.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
6: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهميان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: نتمشي وياني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.

0: الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: اس درس شهر وعبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شهر. الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
4: الرشيد FM غير شكل.

0: بيه
1: الله رب
0: حلو
2: بتغني فيك وانت ما
3: غيرت رشيد اف 91 اصلها 5
2: بتغني فيك وانت ما
3: الرشيد FM 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة. أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على

0: وداك بانجور يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا بانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح.
1: خميسكم أحلى.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

حبايب الغاليين تحياتي لكم جميعا، استمعوا إلى أغنيتي الجديدة بعنوان حبيبي بي بي بي بي. هاي الأغنية راح تسمعوها على إذاعة الرشيد المحترم، وتحياتي لكادركم الجميل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: متمشي وياني يعني.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يوميا ل10 فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: كل 1,000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف، مساء خميسي حلو على كل من يسمعنا هسا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد راح أكون وياكم موجودة بالأعداد والتقديم عبير البياتي، ويرافقني بالإخراج عمار كامل.
1: منو أنت يا عبير؟ أنا عمار كامل، ملك المكسر الخطير. يومي أجي وأقول وينش غايبة ليش؟ تخليني وحدي وبالرسائل ما تردين ليش؟ يا عبير وينش؟ وين هالغيبة؟ أني ملك المكسر وانتي صرت الغريبة. أدور عليك بالليل وأدور عليك بالنهار، بس انتي مختفية.

هسه ما ادري اضوج، ما ادري افرح، ما ادري، بس مفاجأة والله. اقول الثلاثة عبير، دي اللي خلينا نخبرنا عبير. من الثلاثة حضر عليك الله، مو شلون صبرت يومين؟ ها صدق. بس حلوة والله، حبيتها. هسه انت هنا مفتقدني يعني، اوكي الامور علاقتنا طيبة، هسه ما

عمار ملك المكسر وهاي السوالف ماشي يعني حقتنع بيها، بس انت بالمغزى الاغنية انه انت مفتقدني يعني. حلوة، حبيت احمشي. اكيد تحية لكل اللي يسمعونا هسه عبر اثيرنا، بس والله حلوة الحركة، عبر اثيرنا 91.5 اف ام. راح اكون وياكم مثل ما ذكرنا بهذا الوقت وبرنامجنا، متعودين كل خميس ناخذ موضوع ممكن يكون اجتماعي يخص المؤسسة العائلة فقط. احنا بكل الايام اللي الاسبوع اللي من بداية الاحد لغاية يوم الاربعاء دائما ناخذ المواضيع اللي ممكن يعني تكون عامة، لكن بيوم الخميس نتقصد فقط ب يعني مؤسسة العائلة فقط، اللي هي خلينا نقول عليها الاب والام والاطفال وكذا وهالاشياء. اليوم شوية لا هواية راح اخبث، بس يعني الإجابات ممكن ما تعتمد شخصي. شوفوا راح أكحل لكم يا ملكم علاقته، يعني كل واحد راح يجاوب، مو معناها أنه هو شخصيا أنه هو هذا إجابته. في بعض الأحيان ممكن يسمع، ممكن يشوف أكثر الحالات اللي موجودة، يمكن هو ما مر بيها فما لها علاقة. أوكي، إجاباتكم ما تعتمد على هو الشخص نفسه، ممكن تعتمد على اللي يدور يعني حواليه، ما لكم علاقة يمي. فالسؤال يقول، بما انه احنا دائما ما ناخذ مواضيع، يقول لك المشاكل اللي تحصل بين الزوجين من تطلع خارج نطاق البيت تكبر اكثر، ومن يصير بيها تدخلات من اطراف يعني تكثر اكثر هماتين وتزيد خلينا نقول شرارتها. واحد يجي يقول العمة والشنة وهاي السوالف، واحد يقول لا أخوات العروس، واحد يقول لا أخوان العريس، واحد يقول أصدقاء العريس ممكن يأثر، أو أصدقاء الرجل بالبيت ممكن يأثر على البيت وكذا، وهذا خصوصا دول اللي يحبون يطلعون هواية وكذا، فبالتالي يحرجوه وهو هماتين أنه يعني ينحرج من عندهم، يبقى هو رجل عيب يقولهم مثلا ما أقدر أطلع لأنه مرتي مثلا ما تسمح أو مزاجها متعكر، يعني تفهمين قصدي. فعندنا ثلاثة عناصر ممكن دائما نسمعهم هم سبب التدخل أو سبب كثرة المشاكل أو سبب بتأجيج سياسيا بتأجيج المشكلة داخل مؤسسة العائلة. فالسؤال يقول منو الأخطر من ذول الثلاثة بتأجيج نار المشكلة بين الزوجين؟ الأم والزوج، أم والزوجة، الأصدقاء. أعيد، منو السبب أو منو الأخطر بذول الثلاثة، ثلاث فئات ذكرناهم؟ طبعا لا بخطية، لا أبو الرجال يتدخل بهاي التفاصيل ولا أبو المرأة، فمستبعديهم يعني نادرا ممكن يتدخلون مرأة، يعني أحسهم يتدخلون دائما بالأشياء الطيبة. فمن ذولة من الثلاثة ذولة تحسهم هم الأخطر بتأجيج المشكلة بين أي زوجين؟ وأرجع وأقول اعتماد إجابتكم ما تعتمد عليكم شخصيا، ممكن تعتمد على اللي أنتوا تشوفوه وتسمعوه كحالتها لكم، حتى بالتالي تقدر تجاوب وماشي أموركم. أم الزوجة، أم الزوج، أو الأصدقاء. أرقامنا 0780211415 و0780211617. آسيا سيل 0770111415. إيه هاي أغنية جديدة ثانية لو شنو؟

0: يلا متواصلة وياكم وعدنا اتصال جديد. ألو مساء الخير.
1: يا الله يا الله.
0: أهلا وسهلا.
1: شلون الصحة؟
0: حياك على يا جسر أنت. ها عمه
1: اسمعي جاي صحيح عمه.
0: اي ها عمه قول حبيبي.
1: يا هاي عمي. يا هلا عمه.
0: أنا ما أنا ولد أخوي يقولوا لي عمه. خلي يقول لي عبير بلا زحمة عليك يعني.
1: قولي خالة مو بعد.
0: لا لا خالة ولا عم عبير عبير.
1: يا عبير.
0: إي أسهل.
1: شلونكم عيني؟
0: الله يسلمك عيوني. أنت شلونك؟
1: والله بخير الحمد لله. شلونكم؟
0: الله يسلمك. أنت على يا جسر حاليا؟
1: لا حاليا أنا بحي الجهاز.
0: أوكي.
1: أودي بيت أهلهم.
0: البيت أهلهم حلو. إيه؟ حلو. والسؤال هم حلو لطيف.
1: السؤال جاب
0: وقتي. اي يلا احكينا قلنا بس شنو اريد مو تحت التهديد رجاء يعني اريد التبقير.
1: لا لا انا بالعكس انا انسان صريح وواضح.
0: يلا تفضل.
1: صراحة إيه؟ يعني اللي داخل يعني مثلا شلون نقول اللي قاعد يحله إيه؟ يعني نقول 60% الام ام الزوج
0: 2%؟
1: 60 لا 2 لا
0: شلون لا ايش قلت 60
1: 70% عندي
0: 70% ام الزوج
1: ام الزوج
0: هل انه هو بالسياره ومرته وياه
1: لا لا على أمه. انا ما
0: تحكي على امك
1: لا والله ما
0: هاي الام
1: احنا ما بدنا نحكي ها
0: ها
1: نحكي ها ها ها ها ها ها ها ها
0: اوكي يعني ام الزوج صدق
1: يعني تعرفين الاغلب يعني اغلب شبابنا اغلب عوائلنا يعني شلون تقول قاعدين سوا نادرا ما
0: اوكي
1: طالع وحده او هاي بس يسمعون حق ها شكو لا بش عليكم شكو فتدرين تبدي تدخلات وبيت وشكو ما ادري شنو هاي السوالف اما لا اللي قاعدين وحد يعني شلون ما نقول الاغلب يعني المشاكل من وراء
0: الاصدقاء
1: ورايح وين جاي اي وين رايح وين جاي وليش طالع ويا دولة وتقبل عيطك
0: حسب ان علاقه بالاخرين ان علاقه بيك حضرتك انت حكيت على والدتك انا اشكرك جدا بعد وين وصل الدنيا وش صار بيها بعد
1: هاي
0: هاي الدنيا شو صار بيها بعد شو يصير بعد
1: طيب انا قاعد وحدي شلون
0: ها قاعد وحدي من علاقه انت اختاريت وانطيت نسبه 70% انتهى الموضوع
1: لا. ما عندها قلوا 70% اللي قاعدين
0: مو انت حلو. قاعد وحدك يم اهلك قريب
1: فوق
0: خلص خلص هاي افتهمتك
1: فوق بس معزول يعني بيتي معزول
0: ما لها علاقة لو بصفهم لو بعد ثلاث بيوت هي كل ساعة يمكم ملك علاقة
1: انت تختلفين علي
0: زين طيب تحياتي لك وتحياتي للمدام اكيد ويخلي لك المنو يا رب شكرا لك مع الف سلامة باي باي نورتنا أول واحد.

0: يلا رجعنا وياكم، عدنا اتصال ثاني. الو مساء الخير. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: شلون الصحة؟
0: الله يسلمك، الحمد لله. من وياي؟
1: انا علي من بغداد.
0: علي حياك يا علي، نورتنا مية هلا. يلا علي احكينا. علي اول مرة تتصل صحيح؟ علي
1: صحيح.
0: اوكي، يعني عجبك الموضوع، يعني شوية هيك
1: اسمعك
0: اقول لك عجبك الموضوع شوية هيك دسنا عجرح شوية، مو هيك احس. علي شنو الصوت؟ ليش يوصل لك؟
1: والله صراحة يعني صراحة انه ما اعرف سؤالكم يعني.
0: ها انت على البث اكيد تشوفنا وخابرت.
1: نعم
0: علي تسمعني بوضوح حتى اذا هيك يعني ما نقدر نستمر. علي تسمعني انت؟
1: اسمعك واضح.
0: طيب يلا السؤال يقول، منو برايك اكثر من ذول الثلاثه اللي راح اذكرهم هم اخطر على تأجيج المشكله بين الزوجين؟ الاصدقاء، ام الزوجه، لو ام الزوج؟
1: طبعا كلاهما مو سبب المشكله،
0: تأجيج يعني اشعالها اكثر، ما قلت هم سبب.
1: ولا ولا ولا هم اللي يأجزون المشكله، بالعكس.
0: ها منو لعد؟
1: يعني مرات الضغوطات النفسيه والعامل النفسي وضغوطات العمل هي اللي تأجج المشكله.
0: زين، يعني ما لهم علاقة الأب والسوري الأم والزوجة أو أم الزوج والأصدقاء؟
1: بالعكس هو الأب والأم.
0: أنا الأب ما خليته، لأن دائما الآباء هم ما يحاولون يعالجون بصراحة الآباء، أما الأمهات شوية
1: حتى
0: لا
1: حتى
0: شوية
1: أمهات أكو ميول. يعني أكو 99% من الأمهات هي تعالج المشكلة،
0: مو مرات تجي شوية ميول العاطفة أنه هذا ابني فما أنطبيه حتى لو كان خطأ. في بعض الأحيان يعني العاطفة تشتغل أكثر. يعني
1: برأيي عقول قاصرة، يعني ما أعتقد أنه، وأنا دا حتى مو عقلية كاملة.
0: طيب.
1: أنه أكو نقص بالعقلية.
0: أوكي، فإذا رأيك لا ما علاقة، هذول الثلاثة كلهم ما ممكن هم يدخلون أو يأججون المشكلة.
1: بالضبط
0: أكثر.
1: بالضبط حاليا أنه أنا متزوج وعندي 3 أطفال.
0: طيب.
1: ما حد أثر علي لا صديقي ولا أمي ولا أم زوجتي، يعني مرات أنه أنا العامل النفسي أنا اللي جاي أمر بي، مثل ضغوطات العمل أو في شيء أجي نعم. متوتر من العمل، ليس النوع من المشاحنات.
0: فهمتك. طيب أنا جدا سعيدة باتصالك علي، شكرا لك ومشاركتك ويانا، إن شاء الله تظل دائما مشارك. شكرا لعيوني، مع ألف سلامة، باي باي. يلا اتصال آخر. ألو
2: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، أهلا وسهلا.
2: مساء الخير عبير.
0: مساء الورد. شكرا شكرا يا عزيزي الورد. أهلا أهلا يا علي. علي شجيري، علي تمام متزوج بس شايف سامع.
2: لا مو انا اختصاصي بعد اجتماعي.
0: حلو لعبتنا ساحتنا، يلا قل لي.
2: بس انا اشوف الاصدقاء يعني كلش تدخلهم كلش ضعيف،
0: اوكي
2: خليهم خارج قوس.
0: اوكي،
2: المرتبة الاولى اشوف ام الزوجة.
0: ام الزوجة هي ممكن تأجج الامور.
2: اي يعني اكو في بعض الحالات، هاي يعني حالات حقيقيه احكي لك.
0: زين،
2: بعض الحالات يعني الام الزوجه تغار من بيتها لان مستقره وعايشه حياتها فتحاول تسوي مشاكل.
0: طيب، فبالتالي ممكن انه انت تختار ام الزوجه هي ممكن تكون السبب الرئيسي بتاجيج، مو المشكله، انا ما اقول مشكله، اقول انه بتاجيج يعني المشكله اكثر، او زياده بهارات عليها،
2: بالضبط.
0: شويه فلفل اسود يستعملون هوايه
2: يصيحوا لها الحيه.
0: اوكي، خلينا نشوف الاجابات. ما اعرف علي، بما انه هو طبعا هو ما متزوج، بس يقول اني باحث اجتماعي، فهو يعرف او سامع قصص كثيره، وبالتالي على اساسها اخذ. بس لو متزوج كان عرفت شلون اجاوبك، بس ما متزوج يلا ما مشكله. ويعني ويا من اخليك تتعارك السما ما ترهم. طيب
2: انا بالسليم اموري.
0: انا كلش اشكرك، نورتني علي، اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله. شكرا عزيزي، شكرا، باي باي.

0: يلا عدنا اتصال جديد ونقول الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا محمد، شنو اخبارك؟
1: شلونك اخبارك؟
0: الحمد لله عيوني تمام بخير.
1: تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: شكرا، كل التحيه لك.
1: هاي انت وين؟
0: والله شويه بصحه مو تمام، ما راح تركض وراي بسياره.
1: لا لا، صحه وعافيه. ايش بقى على الخميس؟
0: اي
1: خليك كيف انتم على الاسبوع الله.
0: هاي دوامي بعد، بكيفنا احنا.
1: يلا هاي
0: اي كيفنا، دوله واحده.
1: يلا طبعا كيفكم؟
0: طبعا اكيد. يلا احكي لي محمد، منو اللي اكثر من دول الثلاثه اللي دائما ما هو يحاول يأجج او يعني يزيد شويه على المشكله؟ الاصدقاء.
1: شوفي اي ستعبير الامانه، الاصدقاء هم بعدهم
0: زين.
1: اي يعني دائما الصديق ما يعرف شكو، ما كل واحد يقول له يعني
0: اوكي.
1: بس خلينا نقول اعطيش كنسبه يعني حتى نكون منصف. 50-50، أم الزوجة وأم الزوجة.
0: لا هاي جواب دبلوماسي ما يعجبني نهائيا، واحد ما نيجي يريد يسلك الموضوع. لا ماكو 50-50، أنت شو تقول؟ شقيت ماكو في بعض الأحيان. ليش أكو مرات الأم والزوج تأجج الأمور أم الزوجة؟ لا
1: هو أنا مطالب نسبة ايه؟ حتى تكون بين الاثنين يعني.
0: ايه حتى يعني هيك تمشي الموضوع دبلوماسي. ايه ولا يعني ما
1: ايه بدأ اقول لك بين الاثنين. ستعبير اليوم خميس والموضوع بدأ اقول لك بين الاثنين.
0: ستعبير سترى علينا
1: وفينا وبدأ اقول لك انت تخصصت الدوام في الخميس.
0: ايه عشلون.
1: ايه طالع اقول اثنين
0: اثنين. طيب يلا هاي الخاطر يلا
1: يلا ها هي وردة.
0: تحياتي لك، أهلا وسهلا عبد الله. تحياتي لك قلب، أنا عمري 35 سنة وأنا متأكد اللي كاتب هذا الكلام فأنت عمرك يعني يطلع هيك 12-13 هاي بعدهم هسه ديك. فأنا عمري 35 سنة أخذ من عدها من 2014 وإحنا هسه 2026 يعني بالإعلام، وأحسب أنت وين وأنا وين. إيه بقد عمرك عافية والله بقد عمرك. لأنه يلا الو
2: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: هلا حبيبي رعاش، انت شلون صوتك؟
0: هلا وسام، شلونك؟
2: هلا تحياتي للاتحاد المخرج.
0: زين احنا ليش ما نصير حبايب وعائله وكذا سويه من تشوفوني ما موجوده مثلا؟ لا تقولون عبير ما موجوده مثلا، شو رايك؟
2: انا سمحت شيء ترى ولا
0: قلت لا شو انت بس هاي الحكايه مالتك عاش من سمع صوتك عاش.
2: ها لا والله تركت بقلوبنا يعني احنا من فوق دي يعني ما رفع
0: في دول عينك. بس يعني اقول في بعض الاحيان مثلا صار في شيء مثلا الاداره ما تدري مسافره فاحنا بيناتنا عائله يعني انتوا هم
2: لا لحظه انا هم راح اجي من باب جوز البارحه او مثلا البارحه او تبع حجز انا طالع ويم الراديو وما اتصلت وما سمع
0: صوت. لا مو هي صار اتصال ورا اتصال فاهمني يعني مو عليك الكلام على الكل دا احكي دا اقول خلينا نصير عائله يعني لطيفين حلوين حبابين واحد يحب الثاني هيك يعني واحد يطمطم للثاني طمطمولي. طيب يلا قل لي.
2: انا استبعد يعني الاصدقاء ما لهم تاثير قوي يعني
0: تمام متزوج بس سامع شايف يعني
2: انا من وراء مواضيع اول قرارنا هو اذا زوجت اطلع بيت وحدي يعني.
0: من وراء مواضيعي
2: مو جاي اجمع انه
0: حرامات
2: انه لازم
0: علي غايتي من ورا
2: مواضيع
0: اقول لك غايتي من ورا المواضيع تعرف الزواج شنو تطلع بيت وحدك بعدني ما واصله لغايتي.
2: هو شوي لحد ما تخليني ابطل بعد فدنا مثلا وابدا.
0: طيب يلا
2: يعني بما انه 90% من الرجال او الشباب يقعدون في حالهم فاذا منو القريبه تكون
0: ايه؟
2: ام الولد فهي دائما هي المشاكل اكيد من يمها لان ام الابنيه
0: بعيده ممكن ايه
2: السياره بعيده وهي شيء فتاثيرها مو تاثير قد تاثير الطفل. فانا اقول الاكثريه ام الولد.
0: اوكي يعني مو مثل مثلا المشاهد من يشوف كره القدم مو مثل اللي قاعد بالملعب وده
2: يلعب اللعبة
0: ويشوف
2: هاي يوميه شوف سنتها يومية تدفع مثلا يجوز بذنها واليوم ما سوتي
0: صحيح
2: اليوم حجزتيت واليوم بيت يعني اوكي حتى لو بيها مشاكل بس يعني بالشهر يجوز مره شوفتها مو يومية تخابرها هم يجوز يعني هاي النسبه اكثر نطيتها لام الولد.
0: ها هي راضية عليك وسام روح. شكرا لك وسام نورتنا.
2: تحياتي لك يا عيوني
0: في دول عينك. مع ألف سلامة، باي باي. يلا اتصال آخر ألو.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
3: شلونك عيني؟
0: الله يسلمك عيوني الحمد لله.
3: شلون المخرج مالتنا
0: وردة مال الله اليوم؟ شلون الأغنية سمعتوها بداية الحلقة لو لا؟
3: ما لحقت ماني
0: استعدكم يا عمار جهزها خلي يسمعون ملك المكسر عمار
3: جهزها عمار فدوى القليبك عمار
0: شانك علي شخبارك
3: بخير إذا أنت بخير شخباركم إن شاء الله مرتاحين
0: عزيزي الحمد لله تمام يلا قل لي برأيك من دول الثلاثة أم الزوجة أم الزوج الأصدقاء هو الأخطر على تأجيج المشكلة بين المرأة والرجل تأجيج مو افتعال الافتعال هم الزوج والزوجة أكيد بس زيادة النار أكثر أو تأجيجها أكثر من دول إذا تدخلوا طبعا داحج
3: والله إذا تدخلت أم المرأة تهجم للبيت رسمي
0: زين
3: ليش لأن المرأة دائما يعني البنية توقف في ظهر أمها قصدي الأمها توقف في ظهر
0: بس بيت. المعروف علينا قبل من قبل الأم الأم المرأة كلش تحب النسيب ودائما ما تدافع عنه يعني في بعض الأحيان تلطب بيتها في سبيل النسيب وعندهم النسيب فشي وأكو أمثلة هواية عن النسيب ويا أم الزوجة يعني
3: والله هو أنت حكايتي صحيحة بس أكو بعض مو الكل
0: المدارة والطبخ والأكل واللحمة الكبيرة لازم يم النسيب والمدرشين لازم يم النسيب ويعني
3: إيه مو حتى يدلل بيتها عيني هو ده يقشمه إيه حتى يدلل بيتها وما يسحبون هم يطون باليمنى حتى يخمطون باليسرى
0: زين
3: الخمطة اليسرى
0: عساس تشلونكم يوقف بعينكم تروح تداريها تخلينا ساكتين عليها بس أماني دا أصير محايدة دا أصير محايدة أنا امرأة محايدة
3: قابل أغش ثانية بيعليك مستعمل
0: زين
3: لا أنا أشوف أنا برأيي صراحة بدون الشقة يعني أشوف أم المرأة يعني إذا وقفت بظهر بيتها بغض النظر شنو الموضوع يعني بس أشوف إذا أهلها وقفوا وياها يعني أمها وقفوا وياها هي تشيخ أزين هاي برأيي يعني من ناحيتي أنا بس من ناحية البقية بعد اختلاف الآراء
0: ما لي علاقة علي أنا بدأت الحلقة شقيت قلت كل واحد يجاوب لي يأخذون الآخرين إنه هو هذا يعني عنا شخصية ممكن سامع أو شايف حتى ما سوى مشكلة بس أنت حكيت بلسانك قلت أني خلاص ما لي علاقة شكرا لك
3: أي أني طبعا دخلت تيجي وحدة تدافع عنها وأخذها أقول أخذيها وياك وروح طلع على السريع والله العظيم طيب. أوكي. الحمد لله مسيطر هسه ما سامع المسيطرة هسه احنا المسيطرين بعد ماكو بعد هسه اللي يتزوجون غير يمنا بعد ماكو أوراق عيني
0: ها
3: حتى من قدام ولا من وراء رجال أوكي. بابا ايه. اتناوشي الباب يلا

0: طق طق طق طق
1: طيب.
0: طق لك اياهم على السريع. بس هسه بعد ماكو، بطلوا الجماعه، يا هو اللي يجي يقول لك اذا تتزوج ينتزوج بيني وبينك والشيخ ساي ساي ثالثنا، زين؟
1: فهمتك، ايه
0: اي
1: فهمتك. طيب
0: فبعدين وراها كل شيء ما تحصل، يلا لم شوالات هيك وطقطقين ليش تكرمون وطلعي برا الله وياك
1: طيب
0: مثل ما طبيتي
1: اوكي
0: هسه
1: علي،
0: كذا.
1: اني كلش اشكر
0: اي
1: اتصالك، نورتني، اتمنى لك يوم حلو.
0: ربي
1: شكرا
0: يسلم، الله
1: عزيزي،
0: يخليك
1: شكرا،
0: للجميع،
1: نهاية
0: تحياتي
1: اسبوع حلوة،
0: للجميع،
1: مع
0: مع
1: الف
0: السلامة،
1: سلامة، باي
0: الله
1: باي.
0: يخليك، مع
1: شكرا عمري، قلب قلبي، شوشاية حبيبتي، انتي الحب. يلا اعلانات فلوس، يلا نسمع
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين، شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: المشق ووتر،
5: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
4: المشق موتورز،
5: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
4: المشق موتورز.
5: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد من برنامجنا درس شاغل من راديو الرشيد 91.5 اف ام نيو ملك المكسر. عمار سمعنا الاغنيه مالتك ورا الاتصال؟ عندنا اتصال؟ ناخذ اتصال وراها تخليها الاغنيه خلي يسمعوها. اكو يلا ناخذهم بس وراها لان اكو ناس هسه انضمت بالاستماع. خلي يسمعون الاغنيه الحلوه مالتك بعيدا عن جمله انت ملك المكسر هاي سوي لها شو اسمه سكيب. يلا اتصال. الو
1: الو مساء الخير.
0: اهلا وسهلا حللت. اهلا
1: ونزلت سهلا. شلونك اخبارك؟
0: هلا سيوفي اخبارك؟
1: الحمد لله على السلامه. عوده ميمونه
0: بعد اي بعد هسه قبل شوي اتوسل بك عائله وبيناتنا واحد طمطم الثاني ويجي شنو سالفتكم؟
1: وحشه
0: شنو انتوا الاخوان الصغار اللي بالبيت يفتنوه ما افتهم وضعكم يعني والله العظيم هسه مو احنا بيناتنا ونقول عائله وهذه وما يخالف واحد
1: ادري جان نتحمد لك على السلامه نقول لك عوده حلوه شنو بعد.
0: يلا وصلت مو لا حللت اهلا ولا نزلت سهلا قرات لك شعر انا بالهذا بالاتصال صدق كذي. يلا شلونك سيوفي
1: المخرج الكادر؟ والله الحمد لله ومساكم ان شاء الله كله ايجابيه.
0: شكرا عيوني مية هلا. يلا منو
1: برايي؟ انا برايي عبير الاصدقاء نستبعدهم ولو انا ما فات هذا المضمار يعني ما شايف التجارب اللي قدامي دا اشوف
0: يعني انت والفايت مشابه ان شاء الله. اي كمل
1: يعني انا مو معقول عندي مشكله ويا زوجتي راح اقول الاصدقاء يعني ماكو مستبعد. بالنسبه اكو مرات من ام الزوج ومن ام الزوجه تمام
0: اكثر
1: احنا ما مو كلنا نعمم عليه يعني ندب الصوت بوحده تمام
0: سيف الاكثر
1: بس انا الاكثر ام الزوجه اكيد
0: ام الزوجه
1: لأن مو حتى مثاليات اما
0: انتوا بس حتى تفتهمون وتعرفون انه الرجل ايش قد ما ام الزوجه تسوي له فهو بعده يقول انه هي سبب. وانا رجعت قبل شوي قلت للمستمع القبله قلت له انه اكو امثله كثيره واغاني على هالموضوع وكذا بانه الام الزوجه دائما ما تدار النسيب. النسيب اكو علاقه قويه بين
1: مو يا النسيب ممكن امانه المرات شوف عبير
0: بس ما يوقف بعينكم
1: البنت تخلي رجعيه لامها يعني ترجع لها بكل شيء مرات زي. ما ترجع الزوجه ترجع لامها الشاهده والوالده يعني زي. بحيث تاخذ التعليمات مرات كلها من يم امها وتجي تطبقها بالبيت ويا زوجها هذا خطا مو صحيح والله مو امانه حتى انا داعش من شات والدتي الله يرحمها امانه المرات تذب الصوت على اخواني اكثر ما يعني هيك كانما بناتها تتعامل وياهم يعني ماكو مشكله من تجي تشنها هي مو خادم مو صحيح
0: تحسبها
1: مثل بنتي حتى ما تصير مشاكل حتى ما تصير نقصات بس اكو بعض الامهات للاسف من تجي تشنها كانما خادمه كانما كان غريب نزل ببيتهم يعني راح يطشر العائله اكو بيه نشوفك اكو بيه لا والله بالعكس يعني تحسبها مثل بنته والسفينه تس يعني مثل ما نقول تمشي.
0: طيب يلا شكرا لرايك. شكرا سيوف نورتنا اكيد
1: اسبوع حلو عليكم وخميسكم حلو ان شاء الله
0: قلبي انت شكرا مع الف سلامه باي باي. يلا اتصال اخر. الو الو الو الو
2: الو
0: ابو عبودي شلونك؟ شنو اخبارك؟
2: كل عام وفيب الف خير.
0: شكرا عيوني وانت بخير اشكرك في دور عنك
2: ان شاء الله شوفيها في اعلى الدرجات.
0: تسلم تسلم ابو عبودي خلي لك البنات وتفرح بيهم ان شاء الله وتشوف احفادك يا رب ان شاء الله. اي الصوت مو واضح ابو عبد الله.
2: اقول اسمع اذا شارك بالبرنامج بس حبيت اهميلي
0: فدوى لعينك اشكرك
2: واقول لك ادعي لبنتي شويه مريضه
0: صحه وسلامه ان شاء الله يا رب ويخطوها الشر ولبسها بهذا الوقت ان شاء الله. شكرا شكرا ابو عبودي تحياتي إلي لبنتك ان شاء الله يا رب. يلا شنو الاغنيه دازه بالواتساب؟ انا لو ادري بعدين اول ما اجي اشوف الواتساب.

0: حتى امسحها. يلا يلا خلينا نسمع بالله مثل ذيكي حتى تبقى ايه. مشاعري
1: من انت يا عبير؟ اني عمار كامل ملك المكسر الخطير. يومي اجي واقول وين اجي.

0: الملك المكسر الخطير يومي اجي واقول وينك غايبة ليش تخليني وحدي وبالرسائل ما تردين ليش يا عبير وينك وين هالغيبة اني ملك المكسر وانتي صرت الغريبة ادور عليك بالليل وادور عليك بالنهار بس انتي مختفية واني بعدني عمار
1: انت بس لحظة حتى بالاغنية مشاعر مالته متناقضة والله العظيم هسه ما فهمت انت حزين علي منو انت عبير وانت وين وايدا اجي وخلي ما افتهم ما شو تريد بالضبط يعني ما افتهم شنو شكو يا كلمات متناقضة اخي انت لا لا يلا الو فيصل الحجارة الو والله سنتبهت وين انت يا عبير يعني واحد مستفقد احد بعدين يقول منو انت عبير

0: ثاني لا اله
1: اي
0: الا
1: ما
0: الله.
1: تعطيني مجال. بعدها هي مرأة وفزعت المرأة،
0: ايه يعني ام الزوجة هي تسوي مشاكل
1: ام
0: محمد؟
1: الزوجة من ابتعد عنهم
0: ايه
1: كونوا على ثقة
0: ايه
1: وحصل مشاكل.
0: اوكي. ووالدتك؟
1: لا الحمد لله والدتي يعني بسيطة
0: ايه
1: أمانة، يعني مو متبلغة، أمارة بسيطة وما
0: ماكو
1: عجيزية
0: هاي. ها شنو هاي العلاقة
1: لا لا
0: صعدت
1: أبد،
0: فوق؟ هاي
1: يعني
0: شنو
1: تتباع
0: العلاقة
1: علي يباع
0: نزلت؟
1: علي يا عبورة باع علي خير، يعني تقول لهم تقول أنا مستقعد بالدعش، بعد بالصعش، بعد بالوحدة، لا أحد يقعد ولا أحد يقول لي قوم اشتغلي ولا أحد يقول مرتاح ببيت زوجي.
0: زين حلو.
1: بس أنا صار لي 10 سنين إلى 8 سنين الشغل والتعب كله مهله،
0: اوكي.
1: يعني تروح ال10 ايام تشتغل، تجي 6 ايام 4 ايام 5 ايام تروح اسبوع تشتغل،
0: زين
1: تجي الله حسب عملية تعال يم ظل شهر.
0: انت
1: لا حمد
0: مخصوص،
1: لله
0: انت
1: ولا
0: مخصوص
1: شكوى.
0: من هذا الموضوع شوي متنحس، انت متنحس.
1: ابو عبورة صار منا بزوجتي على الاقل كلام طيب يرضى الله سبحانه وتعالى، لا حمد ولا شكورة.
0: زين
1: ماكو
0: وصلت مناشدتك محمد حياتي.
1: ومنا يعني
0: حسيت
1: على
0: مناشدة.
1: يعني قلت ايش هواي هواي امور ما نريد نتطرق لها،
0: ليش
1: بس
0: بقيت
1: امانه
0: انت؟ ايش بقيت؟ لا
1: عنهم
0: ايش بقيت انت؟ لا ما
1: لا
0: تطرقت له.
1: شوف قلب
0: وانه قدام الطاولة الدائرية، تفضل افتح ملفاتك.
1: قلب غصة يا ضلع الغصة اللي بقلب كلها
0: ايه
1: خلي تفكير
0: اطشركم.
1: خلي تفكير.
0: طيب محمد تحياتي لك، اتمنى لك يوم حلو. انا
1: تحياتي
0: كلش
1: لك
0: اشكر
1: الله يخليك.
0: اتصالك، نورتنا ميت. هلا باي باي. بدلوا لي هاي الطاولة، هاي من تصير دائرية شوية مشكلة. تنفتح الملفات هواية. يلا عندنا اتصال واغنية.

0: حبيبتي شموخ امرأة اكيد نورتيني عمري. هذا نور، شكرا جزيلا لك، وشكرا لكل الشباب اللي يكتبون كلام حلو، انا اشكركم جدا داقره والله، بس تشوفون وقت البرنامج كله ضيق والاتصالات كلش هوايه. اتصال. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: وين انت يا عبير؟ ما تقولي لي وين
0: انت؟
1: هاي الاغنيه قبل شوي.
0: لا اله الا الله. شفتوا
1: من الكاتب؟
0: هو كاتب ومدا اقول لك مشاعر متناقضه، الرجل متناقض، ما تعرف شو تريد. هسه الاغنيه والله
1: دلينا الكلمات منين جابين شلون
0: اقول لك. والله هسه لو تجيب يعني منو هيك الاغنيه يفلسوها ما يعرفون شو يريد بالضبط، شنو طلباته ما تعرف، ما تفتهم. يريدني اغيب، يريدني اجي، شو يريد؟ ما اعرف شو يريد. ما اعرف
1: هذا الموال يومين
0: أطلع
1: بس اليوم.
0: لا يوم عمار بعد ودى الزولة عمار مدري يا شو اسمه عادها إنه أسبوع كامل. هاي شلون أغنية النوب وتعبان عليها وكاتبها؟
1: والله صحيح، والله صحيح.
0: فتحملونه تحملوه والله إن شاء الله، والله ما لي علاقة تحملوه.
1: لا هو راب، لا هو موال، لا هو مدري شنو.
0: مدا أقول لك، لا هو المشتاق، لا هو اللي ضايج، لا هو المنافق، لا هو ما دافته يعني. هو حتى بالأغنية حرقني، أنت ممدامة وغايبة ويوم
1: والله. طيب. هذا برنامجكم متابعة بس ويا الأستاذ الظهر يطلع شت اسمه
0: سلطان.
1: إيه ويا سلطان. إيه. أظل ساعة ساعتين إيش بالطريق أسمع.
0: عيوني نورتنا مية هلا بيك.
1: أنا والله حبيت بس شيء خابر تاع سلام.
0: ليش السؤال حلو؟ ليش ما تسأل؟ ليش ما شارك بالسؤال؟
1: شنو سؤالكم؟
0: السؤال يقول لك من الدولة من الثلاثة اللي راح توش متزوج؟
1: لا الحمد لله.
0: لا ما مز، لا ما تفيد.
1: ومزدوج أعزب.

0: ما تفيد عبالي يعني. يلا هي لعد مو سمعنا صوتك. لا هاي
1: بس عن قريب ان شاء الله، عن قريب
0: يلا ان شاء الله يا رب، ليش لا ان شاء الله. عيوني انت، باي باي، نورتنا، شكرا لك ولاتصالك. جيب اتصال، باي باي. محمد كندا، جيب محمد كندا، جيب اعطيني اياه، طفي الكاميرا. يلا عندنا اتصال. نعم، تحياتي للأستاذ وشعب العراق من ليبيا، شكرا، حياكم.

0: يلا بعدنا متواصلين اكيد وياكم. محمد كندا عاشت ايدك والله ضحكتني والله العظيم. يلا محمد كندا العلم الورده. وش اسمه بالله ابو هيلين يقول جواب الامثل لاغنيه عمار متناقضه شباب ما جاي يستوعب استوعب. والله صحيح. يلا اتصال. الو. الو مساء النور.
1: شلونك ست عبير الورده؟
0: الله يسلمك عيوني. تسلم لي.
1: الله يحفظك. طبعا هاي الاغنيه شنو؟
0: شفتها
1: من مخترعها؟
0: هو مخترعها. هو مخترع اصلا بالاغنيه. بالاغنيه مخترع.
1: تحياتنا لك المستمعين والمستمعات ودعاتكم الراقيه.
0: عيوني تسلم.
1: طبعا انا رايي في هذا الموضوع اللي صار يخص القياده ستنا العزيزه.
0: يعني اي
1: القياده منه؟ القياده اليوم الاب.
0: اوكي
1: الاب مدرسه هو اللي يكون مسيطر بالبيت. انا كخايف تجربه.
0: طيب
1: الاب اذا ما ينفع بالمجتمع العائله ما كلها ما تنفع.
0: زين اوكي وياك انا
1: بيت. ترى دور الام دور الام الاب اذا يقولها سكتي سكتي. احنا اكو شعر شي يقول لك مهره وتحب خيال.
0: مو انا وزن. باوع انت سمعت الاش يعني الفئات اللي ذكرتهم. ما ذكرت
1: احكيلك عن تجربه مو
0: وياك انا
1: ما احكيلك عن عبط.
0: بس انا ما ذكرت الاب من جهتي يعني لا اب يعني ابو الزوج ولا ابو الزوجه لانه نادرا يعني اذا يدخلون بتصحيح الموقف.
1: مو انا ليش قلت لك الاب؟ لا قلت ابو الابنيه ولا قلت لك ابو الولد.
0: اوكي
1: القيادة بيد من تكون اليوم.
0: أكيد الأب.
1: إذا قيادتها تكون قوية وسلطة مضبوطة. شلون عندنا رئيس الدولة نفس الشيء. إذا رئيس دولتنا تعبان الرعية كلها تطلع تعبان. أو إذا
0: صحيح.
1: وأنت تعرفين بهذا الحد.
0: طيب فهمتك. أوكي. أنا كلش أشكر اتصالك نورتنا.
1: لا
0: شكرا. أتمنى لك يوم حلو إن شاء الله. شكرا مع ألف سلامة.
1: الله عليك.
0: باي باي. هلا والله. شنو يلا؟ لا والله. خلني نشوف عمار يقول لي ختمي محمد ما يريد ياخذ اتصالك مو بداية الموضوع والله. شوف يعني اخذ غير اتصالات معه. يلا الو. الو
2: الو
0: الو
2: الو الو

0: هم الو ميت. هلا مساء الخير. حبيبتي نورتينا. عيوني الحمد لله تمام. الله يسلمك. من وياي الاسم الكريم بالبدايه؟
1: انا دكتوره سوسن.
0: حبيبتي نورتينا دكتوره. اهلا وسهلا. الله يخليك. اي قولي لنا دكتوره رايك انت.
1: والله ست عبير ما اعرف يعني هو حسب انت مثلا هي مثلا تشن اذا من تجي او اهلها يعني هي أي. شنو فكره الزواج عندها؟ يعني هو فكره اكو ناس ترى من كثر الراحه تقوم تستد ما تقدر.
0: عفيه هو ده فعلا
1: مشاكل ما اعرف. اي والله
0: اي اكو ناس تحب تحب الدراما بحياتها.
1: اي ست عبير احكيك عن تجربه شخصيه يعني. نعم. يعني عندي ولد واربع بنات زوجت الولد.
0: نعم.
1: والله العظيم يعني كنتي ما قلت شلون مرتاحه. ما لي علاقه بي يعني اطلع صبح عندي شغل عمليات مستشفى عصر عياده ارجع بناتي كذلك. ما بين جامعه ما بين شغل ونرجع كلنا يعني زين اذا راجعين 9-10
0: زين
1: والوقت كله هي وحدها.
0: ودكتوره هسه الحياه مو مثل قبل. هسه قبل تقول كانوا العائله يلتمون ولازم اكل هوايه والغداء والعشاء. هسه اكثر العوائل قامت تمحي يعني هاي الاشياء.
1: يعني انا ستعبير على شغلي كنت اطبخ واطلع ما تاكل ما تاكل. بعد قلت له ابني على شنو التسفير مصرف زايد؟ قال لي ما له علاقه احنا ضيافه لازمين. اوكي والله العظيم يا ستعبير تقعد الصبح مدري بالثنتين ثلاثه تتريق. أنا ما لي علاقة وعندي حفيدتي زين إذا ساعة بثلاثة نزلت الحفيدة لو ألحق أبوسها وأحكي
0: نعم
1: وياها لو ما ألحق.
0: طيب
1: على هالرنة زوجها يشتغل شركة بالموسم يروح لـ 20 يوم يجي 10 أيام يروح لـ 20 يوم يجي 10 أيام 20 يوم يروح زوجها هي فوق هذا تروح الـ 20 يوم بيت أهلها. من يجي ترجع
0: غير شكل مرسته.
1: لا مو مرسته يعني 20 يوم بيت اهلها ما تبعد
0: منه. اي صحيح يعني قصدك الايام قليله جدا.
1: اي والعشر ايام تجيها ما بين طلعه ما بين اهلي عازميني ما بين
0: طيب
1: ومع هذا كله
0: يعني ممكن تكون اجابتك دكتوره تعتمد على الشخص اللي هو يحب افتعال المشاكل والشخص اللي لا.
1: اي ما اعرف هم شلون تشوفه ما يعني انت من تجين البيت تلاقين ام الولد عادي ومالها شغله وانت مرتاحه والبيت الك ايش تريدين؟
0: نعم
1: ايش يريدون بعد؟
0: فعلا
1: لا هم يقولون العمه وتلقن قوده. طيب. وتحكي وتنظيف. انا حتى قلت لها يعني بعدين بتالي لا عادي شفت علت مشكله وطلعت اخذت تبني طلعت هسه فوق زين. ما اعرف على شنو شغلات تافه سخيفه.
0: مو قلت لك اكو بعض النساء يحبون الدراما والهامه والهذه القصص.
1: هم ظاهر طبعا ما يقدرون يقعدون ما ليش حياه هادئه ومستقره. لا طيب. لازم اكو اكشن في الفيلم وبار ما ادري.
0: اوكي دكتوره
1: المفروض اهلها المفروض اهلها يعني من يشوفون مشكله يساعدون. ايش هم مصدق انا ما عرفت الموضوع ايش عليه.
0: يلا ان شاء الله خير وسلامه. المهم انه انت بخير وسلامه وابنك بخير وبسلامه وموجود هذا يكفي.
1: الحمد لله
0: والشكر. طيب دكتوره انا كلش اعتذر منك بس خلص وقت البرنامج. شاكره اتصالك حبيبتي. شكرا. لا يا عمري شكرا. مع الف سلامه. باي باي. سمعنا اكيد اراء كل المستمعين اتصلوا بينا ونرجع ونقول هو الشخص نفسه بصراحه هم مؤسسي العائله الاب والام هم المسؤولين عن هذا الموضوع يعني الزوج والزوجه قصدي. انت تخلي يدخلون خليهم يدخلون. شكرا لكل اللي شاركونا بحلقه اليوم. اتمنى لكم يوم حلو. باي باي.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. خلال استقباله قاليباف، الزيدي يؤكد عمق العلاقات بين العراق وإيران. رئيس مجلس النواب يدعو قاليباف إلى أن تكون للعراق خصوصية فيما يتعلق بتصدير النفط عبر هرمز. أنزه سجن 6 سنوات لوكيل وزير الثقافة الأسبق لإضراره بالمال العام. العراق يعتزم إعادة 36 مهاجرا عراقيا دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي. وزارة التربية 1 أيلول انطلاق التقديم إلى معاهد الفنون الجميلة. وزارة النفط تعلن قرب حدوث انفراجة في تجهيز مادة البنزين بمحطات التعبئة. الحشد الشعبي يعزز انتشاره الأمني على الحدود العراقية السورية. الاستخبارات العسكرية تداهم أفقا لداعش الإرهابية وتضبط بداخله أسلحة ومواد لوجستية في الأنبار. وسائل إعلام ترامب وجه بتجميد المفاوضات مع إيران لأسابيع مع احتمال تمديدها. إسرائيل تتهم أردوغان بجر تركيا لمغامرات خطيرة في سوريا. الأجواء الجوية، ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: ويسان دراسة صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا بانجور على الرشيد. أحلى هوا اللمة تحلى سوا من الأحد للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصبح
4: خميسكم أحلى على الرشيد.
2: بالـ7:30 الصبح
4: خميسكم أحلى على الرشيد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نكتب شو يعني

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: العاصمة بغداد. تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة خبرية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. خلال استقباله قالبه الزيد يؤكد عمق العلاقة بين العراق وإيران. وزارة النفط تعلن قرب حدوث انفراجات في تجهيز مادة البنزين بمحطات التعبئة. الحشد الشعبي يعزز انتشاره الأمني على الحدود العراقية السورية. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي استقبل رئيس مجلس

تعزيز الاستقرار في المنطقة. وأوضحت الهيئة في بيان أن الانتشار يأتي بهدف إحكام مسك الأرض ورفع مستوى الجاهزية والمراقبة الميدانية ومنع أي محاولات للتسلل أو إحداث خروقات أمنية، فضلا عن تعزيز الإجراءات الوقائية ضمن قاطع المسؤولية. اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة بتهديد أمنها. وأضاف أن أردوغان كان من الأفضل له أن يكتفي بإلقاء خطاباته الفارغة والخيالية ضد إسرائيل في البرلمان التركي بدلا من الدفع نحو مواجهة مباشرة. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بعناوينها. خلال استقبال قاليباب، الزيد يؤكد عمق العلاقات بين العراق وإيران. وزارة النفط تعلن قرب حدوث انفراجة في تجهيز مادة البنزين بمحطة التعبئة. الحشد الشعبي يعزز انتشاره الأمني على الحدود العراقية السورية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتيارة، يبقى على سوالفوي ويبطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسولين.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
8: خميسكم أحلى، خميسكم أحلى. على الرشيد أف أم.
9: أحسب

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. خلال استقباله قاليباب الزيدي يؤكد عمق العلاقات بين العراق وإيران. رئيس مجلس النواب يدعو قاليباب إلى أن تكون للعراق خصوصية فيما يتعلق بتصدير النفط عبر هرمز. النزاهة السجن 6 سنوات لوكيل وزير الثقافة الأسبق لإضراره بالمال العام. العراق يعتزم إعادة 36 مهاجرا عراقيا دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي. وزارة التربية 1 أيلول انطلاق التقديم إلى معهد الفنون الجميلة. وزارة النفط تعلن قرب حدوث انفراجة في تجهيز مادة البنزين بمحطة التعبئة. الحشد الشعبي يعزز انتشاره الأمني على الحدود العراقية السورية. الاستخبارات العسكرية تداهم نفقا لداعش الإرهابي وتضبط بداخلها أسلحة ومواد لوجستية في الأنظار. وسائل إعلام ترامب وجه بتجميد المفاوضات مع إيران لأسابيع مع احتمال تمهيدها. إسرائيل تتهم أردوغان بجار تركيا لمغامرات خطيرة في سوريا. الأنواع الجوية ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن، حياة مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
6: بانجور.
3: سوينا الصباح حلو على مودك.
6: بانجور.
3: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
6: بانجور
3: على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
6: بانجور. بانجور. بانجور.
3: بالسبعة ونص الصباح
5: الرشيد أم أم هابي ويكند. ويكند. جديد جديد جديد على الرشيد FM.
7: اسمعوا جديدي على إذاعة الرشيد ماجد المهندس.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. خلال استقباله قليباب الزيدي يؤكد عمق العلاقات بين العراق وإيران. رئيس مجلس النواب يدعو قليباب إلى أن تكون للعراق خصوصية فيما يتعلق بتصدير النفط عبر هرمز. النزاهة السجن 6 سنوات لوكيل وزير الثقافة الأسبق لإضراره بالمال العام. العراق يعتزم إعادة 36 مهاجرا عراقيا دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي. وزارة التربية 1 أيلول انطلاق التقديم إلى معهد الفنون الجميلة. وزارة النفط تعلن قرب حدوث انفراجة في تجهيز مادة البنزين بمحطة التعبئة. الحشد الشعبي يعزز انتشاره الأمني على الحدود العراقية السورية. الاستخبارات العسكرية تداهم نفقا لداعش الإرهابي وتضبط بداخله أسلحة ومواد لوجستية في الأنبار. وسائل إعلام ترامب وجه بتجميد المفاوضات مع إيران لأسابيع مع احتمال تمهيدها. إسرائيل تتهم أردوغان بجار تركيا لمغامرات خطيرة في سوريا. الأنواع الجوية ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: كل ألف دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن
3: أعلن أعلن
2: ديد
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد FM.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
3: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس 3:00 PM، وياي أنا سلطان، برنامج على الطريق، أنتظركم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. خميسكم أحلى على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة، للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت

0: واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: أغاني وأكثر الرشيد FM.

يا نسيم هب من أرض العراق من زوايا هيجت فيها اشتياقي بلغ الأحباب.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول لبطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولة
0: نصف القرن.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
2: الرشيد FM معنا طول اليوم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة، للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن
4: على الرشيد،
3: على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
5: تبدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نكتب شو يعني.

كل أغنية غنيتها كانت شاهدة على حب، على قصة أو على ذكرى. بهالمدلي جمعت لكم ثلاثة من أجمل الأغاني اللي عشتها معكم وكانت شاهد على حب. راغب علي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.

مع كل نسمة اكتشفت عندك وجوه بقد مواقفك المو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي شوف لك وجه حقيقي.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM غير شكل.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد أف أم في كل مكان.

سمعت بك بكلمة، ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى، باختصار انتهى.

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: معكم الرشيد FM.

لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك

ne. واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا ما

لا من الاول صعب.

رميت الورد طفيب الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة I'm in love with you.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا
2: .com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم. الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.